0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti dijanjikan tepat pukul 3.30 minit petang hari ini, kelas Adina dan saya bersama dengan Ustaz Haji Zahir Muhammad Sa'ad untuk sama-sama kita mempelajari berkenaan dengan tajwid hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sihat Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar kan. Baik, dan untuk hari ini Ustaz, hari Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Maulid Rasul Ustaz.
1: Ya, sama-sama insya-Allah.
0: Tidak terlewat lagi lah kita nak ucapkan. Baik, untuk hari ni juga kita nak sambung bacaan kita ke ataupun masuk surah baru Ustaz?
1: Hari ni kita masuk surah baru.
0: Surah baru.
1: Surah Al-Mulk.
0: Surah Al-Mulk.
1: Ayat 1 hingga 12 insyaAllah.
0: Ayat 1 hingga 12 yang berada di halaman 562. Tuan-tuan yang sedang mendengarkan kami di Langkawi FM atau sedang melihat penstriman langsung di Facebook dan juga YouTube, anda boleh hubungi kami di talian 0496116446 untuk memperdengarkan bacaan anda dan kita sama-sama pelajari Ustaz Nah, insyaAllah
1: insya
0: hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan majlis hari ini, sama-sama kita buka dengan Al-Fatihah dan juga doa untuk memberkati majlis kita. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cici. Kita berkati pertemuan kita pada petang ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا يا الله أبواب الخير وافتح علينا يا رحمن أبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min halil ahli an-nar wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi dan semoga apa yang akan disampaikan sebentar nanti memberi manfaat dan juga kita mendapat orang kata keberkatan daripada kelas ilmu agama hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan majlis untuk kita mulakan dengan ayat 1 hingga 12 surah Al-Mulk di halaman 562. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, izin Allah kita dapat berjumpa lagi, dapat bersama lagi dalam kuliah tajwid dan tafsir Al-Quran di Langke FM. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita, dapat membincangkan hukum-hukum tajwid dan dapat berkongsi beberapa pengajaran ayat daripada ayat-ayat bacaan kita nanti insya-Allah. Untuk petang ni kita akan menyambung lagi ayat-ayat bacaan kita. Kita akan masuk surah baru, surah Al-Mulk, ayat 1 hingga 12. Dan biasa tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat pendengar yang sedang bersama-sama dengan kita pada ketika ini, bolehlah sama-sama menyemak bacaan saya di halaman 562. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور